هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوك عن عين بليزن يوريوك عي خان يوريوك ريسكوات دير دات عيو إشيك ملتقو حسي واتي وربر إتناتوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم نفسي المدمة بتقوى الله تعالى، فاتقوه واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دال مولاح ويخطبا غاحت خده دير يلشنو عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري أول شوال سيدحت أصحابا له تودين خير دوش دوش حيخر أخا تودين جمسيت أخا صداق ديوتر دوي أبو ذر الغفاري شو إلر ديل رسلتون يا رسول الله أوسني وسهد دين حشيك أل يلشنو إلر عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله الله ديل خير أرتمسيت دوش أحيك فإنها رأس أمريكا إذا حمص ودكش بلغن كورت بحون إز إلر كورت بوش دولهم تا داخل داتقتنا ديل خير مص ودكشمنا كورت بحون إز يا رسول الله قي صوداك حشين وسيت إلر شا ديل يشنو إلر شيك عليه الصلاة والسلام عليك بتلاوة القرآن ورعن ديشلاح وذكر الله ديل دخيخ ويلاح فإن ذلك نور في السماوات ونور في الأرض القرآن دي شرب ديل حيخور سيغلاح لاتح حون نور دحون إسأل يا رسول الله قي دي عشين حيخر إلير سوى فأمر إلير عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك ويلر دق مديلاح دق ويل شمخ الله فإنه يميت القلب دق ويلر دوك دش دحون دوك ديبو قدو دوك شوق دو سوى دوغ اون دخل دوغ اون خلچي ديل حيخ ورا غوب الخل اتاق ويذهب نور الوجه يحير نور عدوح قنبو ودائما نأويل شخيلر نقع ويلر خا ديل يلچ خيلة عليه الصلاة والسلام ويل قش خيلة ويلو شخيلة ديل عوادوش ديريك يلچ نادين حيخر دائما نأويل شخيلر يدكس خيلر دو يا رسول الله قي سوداق عشين

0: غير إلير سوا عليك بالجهاد جهاد ديلا ديل نوقع غازو ديلا فإنه رهبانية أمتي شي أمة قاستن خير دش دولو عبادة تحونيز إلير سوا يا رسول الله قيس أو داك عشي الإلير حيغر فيمر إلير عليه الصلاة والسلام عليك بالصمت إلا من خير ديكم آلر دوترك تفعل عطيلاح حي بقر ديكم بني مدالي تلاح تعتب العدعر وهبوه بيربعون آلشي فإنه مطردة للشيطان شيط يقور دعون وتب العد عشر شيء شيط عندهم ذات وتب العوق دوزك تدوي شو عد عشر ولا ها شيط عنجين دير دعون وعون لك على أمر دينك وتب العد عروة دكنك بآلات ولوشة حدين تح يخز ناس غو دعون بس يلا وش وجه الله دالة هو دين ليل شن حي خرخة طيد يسر الويل وين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: الدهن دول سائر بركة يا خيل اقتحم وين ماخذ ديه دهن تحت إمل بوش بوشان
1: مسلم وحقير نخشي شوط دي أخشرة آر باخر بعز الجرق تقار واختار قول دا نوح ليه تجاه ليه تع حيلش دات عير داخر حيلش دات مثل شيلون قي قي قي قي داق إناخ دقال ويتش يقداقنا مدو إي أكاز نخشي ريسبوليكا دوني إيسن لازمان دقال أس حقيح أها دقو بلوش بنوي بحنش تويت عير داخر قي داخر دق كنا شيء إذرنش إذرنش يشوش دانان جرجرنش دعبيحكن تبيحكن تصير أختارنا وين دعنش دع زانش دع أهما ألر إذا وين كجيري خوش هند دقع خيل ديز دقع لاتو ديز
0: إيش تبال يخلو تقهش أجري حلق سون هوية خايم يبال تقهشي إلا ديونال دول سير سان ديونال دول سيرخ دول أخ ديونال تخل وكيش ناخي خلي ملوخ دول هم دعور دويتو ملوخ دول هم وينوك ملوخ دول آغو سير ليري وإكنوميك يرك ستودينت ورك سانت إلاتن يول خلوص حجم إدعقات وحش إنزا سسن نيخ خير بقش سديدة على ودي سنين دا عدل غوني تنباحتي باي انقصار إشتو ستاتي عشوخ البيسات واسم جاس دي ساني حدود سعى
1: ساني صار هو
0: إزبيننا. إنك الدية بولدية رأيوني.
1: إيش
0: حياله وهم؟ دية حربوش قاستن ما بأخي. هل نين خوي بولش بخان؟ ستونس خوي بولش بخان؟ بخان نخبو. تجاه دون. سنشي ديش دون. لا يلون سميل خان ليب خان. تخن سسن إيش ياخد إيش خير؟ دلع إيش تحقيق إيش قلو؟ أتير زبروش إيش إيش تهم دين؟ تخن ويش ووش قيت ريدو. دزل تان أول أسحق نباختي أسكارجنديس كخلاجريخ أسنا كرلاق ورش. لاجر خلق لوك قيز بلق إيش مهاجر إيش آلة مك دوسارة مجاهد إيش آلة مك دال مك دوسارة حمدر دي زح تيرس إيش كلين سوم خبع صوت يتخن إيش وي هو برتخل حجن إيش تنع أو ناخ دقاش سون خا لوخ شبو ناخ شجر قل ناخ مش والله إيش تنع تي بوخن شيء تنع دع د لوك ناس تيش دير تخن إيش تك إز مز أتو بولش درك دوي أكاديمي نوك بول بيش تجمع ملاحظة بخير دوش تخن باتشة تسألهم تود وكلوين تخن سوء ألق دوشي عيوح عجموة تيتلش وي إشتولي تخيق أمال دويدون هين دو قيوش تخر ويش ألي بيه قلجي إمام ألي بيه قلجي آريه لدو إزا جوا دو سعدازل ساني ناح جوا خيط شيني شيني بو هين تحونا ويش قنشل تقنشل تحا أفغان شاليح آريه تحا إزر أخ إزر أفغانستان أفغانستان هاتوان بن سارح بعد أتبه أندو سارح
1: سعيس ريسو هنا
0: سعيس ريسه واحنا دو يا ويل خاصه واحنا يا دون الله يش سوت اقشاش بخلوش بخنه صباح نحسو خان بريزي ومخلي بريكاز مخلي دي غير ديش ما تخلي كونتراكت ديش ما تخلي تخبلوش دابهن لقيت شو حال سوتو ودر شي نسال هنا صحنا وقت شو دو ساعه يو حال ويا شي وي شاب دحو وي قومن ايش دو يدون دك دو
1: قوم بيخبر
0: دك قام حلوش دو تخ مو خلي صحنا غور دون لسان شاش دابو خنج متلجي تقبو اللوك شين ساوي حقين شر تسايزر اسبع بريت لوك شرح دو بيونش نمتو شتنبول شخين احدو هين تدقان يوش كري نقصون اخصو يساس ارخيو شو عيس اي ام قولين شو قح اقزي اتشدوش دو يي يقتوح بيقر نوخشي بولكو الازين دو امبراتر واتسون قال دوش دل والتك واتسون سال تدلن ساهم دات اق شاش تيجر حابو اللو تبوخ بول شاد امنا قوستي خلق اشتو قيش قامنش بلاح موخ بلاح سير دين موود لا شاش تيك بولو شاح دون الگوي شو يي يوقتو انزري سوخين دوخ اسكر دو سن سوخا مسيت غزيت تحكرين سو ولدي وستوكي ار دولش دول غزيت تحرسيسك وريت لوخ شدر مرتسون دو امبراتر ووچ خيو ريولوسي يولي الخيو ويت حيين يولا جاغو وخني ويرسش تاني ملجوت امش خلاح مش خلاح اسع ارر هم اترسي تسدل من لوخ مهتل چه دوق دا على اسبق لوخ چه شاش بولي خواهي چه يوك
1: مسلم سويت زاما حون غاش شل دا جو سون ديك دا جو سو ستودينت دور بلش بير پاچا بلش كاخلر نوكو ديك نش در ونش در اما سويت ادل ديوخ شل يا نوخ چه چواح ازر اسباد ديوت اتعيد تو شراح تا كورك من زامت اي انا ادل شخيز دلر يو وين چو شي توان بير دوكو بلر شلر اپیز بار شلر يوخين غال نشي سال نش اوخ شل يرچ تي چي أست إمش يقاح دالة ويخل هلق تغليته وين أحمد حاجة güç ve hakkırık.